0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Landish Xanchina. Mamadish rayonida Petrov bayrami o'zida, Kirov o'lkasida 2 yuk vagoni relsdan chiqqan, hozir to'liq.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 6:29 минут икинди намазын аздан яңгырады. Бүген акшам вакыты, башкалабыз казан вакыты белән 9:14 минутта.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Достар, вақыт 21 сағат 46 минут. Есту намазу қылам. Әлігі минутларда.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.